راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك. بزاف ديال الناس كيتكلموا على أشخاص موهوبين في العالم بحال إلا هما أقلية قليلة وأشخاص خارقين للطبيعة. مستمعاتنا ومستمعينا، كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أجي نقوليك، اللي العنوان ديالها أجي نقوليك عندك مواهب. كما والفتوا مستمعينا، برنامج ديالنا كيتكلم على القيمة ديال الناس، وكنحاولوا من خلال الحلقات ديالنا نصححوا مفاهيم اللي تقدر تكون غالطة بطريقة فردية أو في حياة مجتمعات كاملة. والحقيقة هي أنه بزاف ديال الناس وفي كل الأوساط والمجتمعات كيظنوا باللي الأشخاص الموهوبين قلالين بزاف. وفي الحقيقة ما نقدروش ننفيه أنه كاين بعض الأشخاص اللي المواهب اللي عندهم ملفتة للانتباه وكتخلي كل شيء منبهر ومستمتع بها، لكن هاد الشيء ما كيعنيش أن هاد الأشخاص هم بوحدهم الموهوبين. مستمعاتنا ومستمعينا، أنا بغيت نقول لكم الحقيقة، وهي أنه البشر كاملين بدون استثناء موهوبين، وكاملين عندنا الإمكانية والقابلية أننا نبدعوا ونصنعوا حوايج زوينة وجديدة في كل المجالات. ما كاينش نخبة من الناس هي اللي محتكرة المواهب، لكن كل إنسان كيف ما بغى يكون أصله، كيف ما بغى يكون لونه، كيف ما بغى يكون السن دياله واللغة دياله، كيمتلك مواهب متعددة. والفرق الوحيد اللي كاين بين الناس هو أنه كاين واحد الفئة كتشتغل على هاد المواهب هادي اللي عندها باش تخليها أفضل، وكتمارسها بشكل منتظم باش تزيد بها القدام. وكاين من ناحية تانية ناس اللي كيهملوا هاد المواهب وما كيعطيوهاش القيمة الحقيقية ديالها. وهنا فين كتبان الأهمية ديال أنه خصنا نآمنوا باللي عندنا مواهب باش نعطيوها قيمتها في حياتنا ونمارسوها باش تخدم مزيان وتنمى وتكبر وتوصل لواحد المستوى أفضل من اللي كان بدأوا به. المواهب هي هدية من عند الله، وكل واحد فينا أكيد كيمتلك على الأقل ملكة واحدة أو موهبة واحدة، وفي أغلب الحالات كل واحد فينا عنده أكثر من موهبة واحدة. من اللي كنفكروا بهذه الطريقة هذه، هاد الشيء كيخلينا نعرفوا قيمتنا الحقيقية، حيث الله ما كيفرقش بين الناس، وكل واحد عطاه شي حاجة. كين اللي كيرسم، كين اللي كيغني، كين اللي كيعزف آلة موسيقية، كين اللي الموهبة دياله هي يضحك الناس ويدير الكوميديا، كين اللي موهبته هي يطيب ماكلة لذيذة، وزيد وزيد. كل شخص كيسمع لنا اليوم على راديو معجزة أكيد عنده موهبة، وهذه رسالة وصليها للناس اللي دايرين بك مستمعتنا.

وكل واحد فينا خاصو يعرف المواهب دياله ويشتغل عليها ويخدم عليها. نتلاقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد على راديو معجزة في برنامج أجي نقول ليك.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: اليوم غنهضروا على موضوع مهم بزاف، موضوع الساعة اللي كلشي كيهضر عليه وكلشي كيتسائل عليه وكلشي باغي يعرف عليه اكثر. الموضوع هو المواقع الاجتماعية. اليوم معنا الاخت رجاء ضيفة الحلقة ديال هذه الحلقة هذه اللي غنهضروا فيها على المواقع الاجتماعية. مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا، ومرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
1: رجاء كنعرفوا ما كاينش اللي ما عندوش مواقع مع المواقع الاجتماعيه، ما كاينش اللي ما عندوش فيسبوك واتساب انستغرام وداكشي الاخر. فيعني كنشوفوا بزاف دابا الشباب في المجتمع كيحاولوا يصنعوا ليهم صوره افتراضيه، حياه خياليه ما كايناش. فواش ينفع الواحد يصنع ليه هاد الصوره هذه الافتراضيه اللي ما كايناش؟ مثلا انا كنقرا، يعني سميتي سلمى، كنقرا عايشه في امريكان، عندي فلوس، يعني كنصنع هذا البروفايل ليا في الفيسبوك او لا في الانستغرام او لا شي حاجه بحال هكا. يعني واش ينفع وشنو التاثير ديال هذا الشيء هذا على الشخص اللي كيدير هذا الشيء؟
2: هو ليلى كجواب على سؤال ديالك واش ينفع نصنعوا حياه افتراضيه في المواقع التواصل الاجتماعي، هو شي حاجه ما كنصحش بها انا الناس. علاش؟ حيت الله خلق كل واحد فينا متميز وعطاه بزاف ديال المميزات الشخصيه ديالو اللي كتميزو على الناس كاملين. فالله حط فيه احسن، يعني احسن ديال الكاليتي في الشخصيه ديالو اللي ما يمكنش نلقاوهم عند ناس اخرين. هو في حد ذاته مهم ومميز، فما يمكنش نجي ونخلق صورة افتراضية عليه لأنه هو بشخصه إنسان مهم. فبالنسبة لي أنا ما كنصحش الناس أنهم يمشي ويصنعوا صورة افتراضية أو حياة افتراضية لنفسهم. بالعكس، يمشي يعني يعرفوا الناس بالشخص ديالهم، يعرفوا الناس بذاتهم، يكونوا على طبيعتهم ويكونوا على حقيقتهم ويكونوا كيبغيو راسهم باش الناس يبغيوهم. حيت انا مثلا الا كنت ما غنبغيش راسي او لما نكون ما متصالحاش مع الذات ديالي، ما يمكنش الناس يجيو ويبغيوني او لا يعني يكونوا معايا في علاقه اللي انا ما يعني ما دايرهاش مع الشخص ديالي. وهذا الشيء كيأثر نفسيا على الناس، لأنهم ما كيبقاوش يتعاملوا بطبيعتهم، ما كيبقاوش

0: يعني بحال كيوليو يعيشوا جوج شخصيات مختلفة، وهذا كيأثر عليهم لأنهم ما كيبقاوش عارفين شكون هما في الحقيقة، ما كيبقاوش عارفين ذاتهم الحقيقية شكون هي. ألوغ كو ذاتهم الحقيقية أكيد أنها أحسن بزاف من هذيك الشخصية الافتراضية اللي كنصنعوا في المواقع بحال هذه.
1: شنو يعني شنو خاص المواقع الاجتماعية يمثلوا بالنسبة لكل واحد، يعني لا أقل ولا أكثر؟ واش هما احتياج يومي كنحتاجوا أننا كل نهار ندخلوا الفيسبوك، كل نهار واتساب، كل نهار المواقع الاجتماعية، أو لا هي هدف، أو لا هي وسيلة باش نوصلوا لشي أهداف؟
0: مواقع التواصل الاجتماعي هي وسيلة مش هدف. علاش؟ لأنها علاش دارت هي أصل في الأساس دارت باش تسهل التواصل ما بين الناس، ما بين المجتمعات وما بين الدول اللي كيعيشوا يعني مسافات بعيدة. دارت باش تنقل أخبار، باش نستافدوا منها، ماشي باش نضيعوا وقتنا فيها. مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون مفيدة لنا باش يعني تبقى العلاقات مع الناس الاخرين تبقى يعني شاعلة ما تطفاش، ولكن ما خصناش يعني كل نهار او لا ما خصش يكون بحال عادتنا اليومية اننا ضروري ندوزوا الساعات امام يعني في موقع التواصل الاجتماعي مثلا فيسبوك ولا انستغرام، حيث ما خصناش نضيعوا الوقت ديالنا في حاجات بحال هادي. نستعملوها للصالح الشخصي ديالنا، نستعملوها يعني ماشي الأهداف ديالنا ولكن باش تعاوننا باش نتواصلوا مع الناس، ولكن ما نضيعوش فيها الوقت ديالنا لأن الوقت هو الله أمننا على الوقت ديالنا وما خصناش نضيعوه.
1: واش انت بالنسبة لك رجاء كتفكري باللي العلاقات يعني اللي كتكون ديال الزواج من خلال هاد المواقع هادو، واش بالنسبة لك هما علاقات ناجحة؟ واش بالنسبة لك إلى جوج تفقوا من خلال فيسبوك أو الواتساب على الزواج، بالنسبة لك واش هاد الزواج هذا كيكون ناجح؟
0: هو العلاقات ممكن بحال يعني من خلال هاد المواقع هادي ممكن تنجح وممكن ما تنجحش، هو على حساب الأشخاص. ولكن يعني بالنسبة لي أنا العلاقة كتبنى ماشي من خلال فقط يعني مساجات، لكن كتبنى من خلال مواقف، من خلال اصطدامات مع الشخص، من خلال كتدوز يعني واحد دي مومو مع الشخص اللي انت في علاقة معه. فبالنسبة لي أنا مساج يعني غير مساجات
1: ممكن بالنسبة لك يمشيو في الافتراض ينسوا الواقع،
0: يكون عالم افتراضي وما كيكونش الواقع، وحتى الأشخاص ما كيتعرفوش على بعضياتهم يعني حقيقة أو 100%
1: الواقع
0: اكزاكتا. واحد أنا إلا بغيت نعرف واحد الشخص خصني نتلاقى، خصني نعرف الحواج اللي كيبغي، نشوف وجهه اللي غريماس ديالو، نتعامل معاه، يوقع اصطدامات، شيء ممكنش يوقع في العالم الافتراضي لأن ميساج في العالم الافتراضي ممكن أنا نصيفته وممكن الشخص الآخر يفهمه بطرق مختلفة، كتبقى على حسب التفكير ديال الشخص. فهنا ما يعني باش تكون علاقة في موقع التواصل الاجتماعي بوحدها شوية
1: يعني ممكن تبدأ في المواقع الاجتماعية
0: ممكن وتكمل. تبدأ وممكن أن المواقع الاجتماعية تكون وسيلة كتساعد الناس فوالا كتساعد العلاقات باش يتطوروا، ولكن باش تبني علاقة في مواقع التواصل الاجتماعي كنظن بأن هذا الشيء شي حاجة مستحيل.
1: شنو تنصحي أي وحدة متعلقة بزاف بالمواقع الاجتماعية وكتعيش في هذا العالم هذا ديال الافتراضية؟
0: نصيحتي لكل وحدة كتدوز وقت طويل يعني في المواقع الاجتماعية أنها تحاول تعطي وقت لراسها وتحاول يعني تبني علاقات وتدوز علاقات يعني تدوز الوقت ديالها في العلاقات ديالها ديال الناس اللي بصح في الحقيقة ديالها في المجتمع ديالها اللي دايرين بها، العائلتها محتاجة لها، محتاجة الوقت معها، أصحابها وهذا غيحتاجوا يشوفوها يعني في الواقع ماشي في اكثر من في الخيال. فبالنسبه لي انا كنصح كل وحده انها تدوز يعني وقت اكثر مع الناس في العالم الواقعي، هكا هكا يعني كتوطد العلاقات ديالها مع الناس بشكل اكثر، وحتى ان المواقع التواصل الاجتماعي كتسلب منا الوقت ديالنا بلا ما نحسو. ف مزيان تعطي الوقت ديالها لله، وتعطي الوقت ديالها لعائلاتها والناس اللي دايرين بها. ماشي مشكل دوز يعني وقت يعني وقت صغير في المواقع يعني فيسبوك واتساب انستغرام، ولكن ما تخليش الوقت ديالها يمشي في هذا الشيء، حيت بلا ما نحسو كنوليو كان يعني كيولي هاد المواقع هذه كتولي بحال اله في حياتنا بلا ما نحسو. فكنصحهم انهم يردوا البال من هاد الناحيه هذه، ويحاولوا يديروا واحد التوازن في حياتهم، وغيكون كلشي مزيان.
1: شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك. أنا شخصيا استفدت معك في هذه الحلقة هذه. شكرا على الحضور ديالك. مستمعاتنا نقول لكم سلامة، الحلقة ديال اليوم سالت، نتلقاو في موضوع جديد وديما في برنامجكم أنا حيرة.

كنت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا اتصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذه القصه وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معاكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعت في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوه، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيت هو قال في كتابه افكاره بعيده على افكارنا كما بعدات السماء على الارض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسه، والمدرسه ديالي كانت بعيده، شي مرات كنت كناخذ الطوبيس وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقه كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيره زعما مختصره، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال الزطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايده ومازال كنسمع الزطامي، وكيزيدوا داك الزطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بان الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي، وما كان ما كنتش كنبغي نجلس في الاول، حيت كانوا الناس كيبداو يتزحموا باش ينزلوا وكيدوزوا شي في بعضهم. وملي جلست كانوا جوج بلايص خاويين حدايا، وقبالتي كان داك الكنترول اللي كيقطع الناس الوراق، ومن بعد حسيت بشي يد كتلمسني في وجهي، وما كان حتى شي واحد حدايا، وحسيت براسي سخون، وزاد داك اللمس في وجهي وكان حنين داك اللمس، وحسيت بالتعزيات ديال با السماوي، وعرفت بين هو جالس حدايا. شحال كنت فرحانه، وكنقول في نفسي مصاب لو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به انا، الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابة، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف، يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشي. ولكن واحد الليلة حلمت بحال اللي كان شوية الليل، وانا كنشوف في السماء كان واحد في الهواء معلقه واحد الجلده بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع اكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامه وليت كنهتم بالروح اكثر من الجسد، وبالصح زينة الإنسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرة، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة الباسبور طويلة، ولكن بغيت نعود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان أمين معايا وعاوني بزاف هذا الباسبور، لأنه في الحلم قال لي إلا أمنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع من اللي وعدني في الحلم كان أيضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، وهو حافظ العهد والأمانة، وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا أخوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهذا الإله العظيم العجيب، هو ما بغى والو
بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني منين كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور. مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت تما غير بوحدي، وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب، وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم في اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، وهو راجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هذا الشيء قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليوا من أجلي، والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على ذاك السيد حيث ذاك المرأة كانت قالت لي سميته. ومن اللي لقيته أعطيته ذاك الورقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة، وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كان جلس عليه باش ما كان بقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. جاتني هذه الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية، وخبرت صحاباتي بهذه الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت جات واحد البراء من إنجليز، من إنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة لي، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاستي موجودة في ذاك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وأمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البراء للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف وقال لي هاد البراء غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليوا من أجلي في ذاك الصباح كله، وأنا بنفسي صليت أيضا وصليت من أجل نائب العامل، وشكرت الرب على الفرصة وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعمالة ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين، وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحالي في شي قصر، كل شي كان زوين. وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق بلا، وعطيته أنا ذاك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج، وشكون غادي يتكلف بالمصاريف، وشنو كيدير باك، وبزاف سولني. صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول،
الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني، والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف، وقدر الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المره الجايه، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. في أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة هتنشري محبة، هينعكس هذا عليكي وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وانثى، فانت كمان مثله. وقديش انت بنته، قديش انت غاليه، قديش دموعك غاليه. هذا الكلام مش هتعرفيه الا ما تعرفي يسوع.